حافظ الا مطرح. من وقت لوقت في شيء بيتذكره الواحد بدق فيه للماضي. ايام بتكون اشياء حزينه وايام بتكون اشياء حلوه كثير.